0: نجيبها بخمس شيكل. اليوم كيلو البندورة بقول لك ب15 وب20، يعني أنا مش قادر أجيب لعيال، عندي عيال صلاة النبي مش قادر أجيب لهم.
1: 数据显示，加沙地带基本商品的价格在战后飞涨。干洋葱如今每公斤达到3.5美元，而战前仅为0.3美元。马铃薯是每公斤4美元，此前只需0.7美元。鸡肉的价格也从每公斤2.5美元暴涨到了11美元。
2: الأسعار اختلفت كثير من بين قبل وبعد. قبل الحرب كان هذا مثلا الكيلو أقل من شيكل أو شيكل، اليوم بيقول لك الكيلو ب10 أو 8 شيكل اللي هو كيلو السلق. المواطن مش قادر يشتري بتاتا لأنه الوضع المالي صعب جدا.
1: 这些基本商品价格的不断上涨将加沙的通胀率推至前所未有的水平。此外，当地失业率持续高企，加剧居民的经济和生活困境。
3: The primary cause of this dramatic increase is the severe shortage of food supplies and the tightening of restrictions on trade and the entry of goods through the crossings. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 下节新闻还将关注的是王毅访问加拿大，分别同总理卡尼以及外长阿南德会面。稍后见。